توفيل اول شبيس ومال اي كنتي ويل ستايف دينو كان فاسل انك سليفي يو تسي الگن ماها ان باس كنكي اسفر هلا ايو فيل ان ميكب ايشتا اصم تي